Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feynetis sa'id. Ve bis safiri ve şehidi üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa. وَلِسِبَ اللّٰهِ فِي الْاُلُوهِيَّةِ جَاحِدًا وَعَلَى اللّٰهِ مُتَوَكِّلًا نُشْهِدُ اللّٰهَ وَنُشْهِدُ مَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَاَنْبِيَاءَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ بِأَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَوَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ اللّٰهُمَّ اِنَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا فَاغْفِرْ لَنَا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفرهما إلا أنت واهدنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع

0: دبي انسانك اخلاق كان جهات قيزا وخص
1: اخلاقي وديانته وبغن مشكر قيزا خو بدني
0: قيزا خو بدني دد بيشن لولا حضور دبي دي نو صاس الاخلاق
1: لا يكون فتنه اي فتنه
0: وبي فتنه يعني ميزة خلق ارت خاتي حالك يوصى افاني كنت بي مسلمان دين دارين حجينا نظام شنا فلا اما ان كان كتي باكي ليكا مالي الدنيا ترجيح سر ترجيحا بيغمبرتك بيغمبري خدا افشيرت لمكرنا و اوجي بينا كجبير دكن نافد ملاد ياين البال بهاي خدي ون اصلح بكن نا ونجي دينا ونجي بابن قي ونا خوازن اولادي والباوة بالخزمتا وبكن ما ونا خوازن كوري والبوكا والباوة بالخزمتا وبكي يعني ون شما بات اشتهاني كجبير دكن ايوي واقي زي هاني كدينا باي كيوسا كنا دي هيا نا باب هيا نا خدي هيا خدي تيش خو خلاص بو وبتند بين انزلام وهر يعيش بيرك جواب تلفون حتى هي برا كبه تلفون هذا هم ضرر بده خو هم دي ناموسا خو زلام خو عائله خو دي باب خو پریشان روجا دي عبدود برت
1: اي والله صوت
0: يعني اكو خدمت جدي باب خو رنك وي
1: يعني خير جوري يعني اكو خدمت جدي باب خو رنك مدك الباب ونمينه يعني اوي حياتوي خراب ره مثلا ش ميرك تش عيش و بيرك بتن المال من كايب تن ايش بك
0: خد ما اصلح بك يا سيد خد ما اصلح بك انا نا اخلاق اسلامينا اي كوبات شتابك اخلاق اسلامي درت كيفن دبي معني ده اسلام اولشي او بليا تربيه تخوازي دينداري تيت خوازي مسلمان تيت خوازي ادب وحياه تخوازي اسلامك كو ساعات قيزا وخص بيغمبر دبي بدني چونكو حضور اوي بيدك فيش انسان وساوي تشي بي بفرح حضور ناتشي كو ايرو حضور فرح تشي بان سدا اكثر في ملتي تلاقي خدا او كيت كن هابي محكمه حمي محكمه بردانينا
1: محكمه بردانينا فرح صعبونا خوشي صعبونا
0: حمي زنجين نجي سيدا بأدبي بحياتي هر چیز زيدة بويا يقول بادي وبابي خو مش بابي خو شر بكي جديا خو شر بكي خصوا خو شر بكي اخلاقي قنج وانا هين بي تجربه جوانا هين بي مع الاسف مصيبتك كي بزنا خو ما اصلاح بكي مع الاسف ابنا اخلاقي اسلامي نام چاوب خدا تعالى ما خنج بكي ان شاء الله دي ساف تماشوان ما جوجو بيريك كي سيدا مثلا اسلامي تشاري بتخو تمام تو بخي بلا بخي اما مثلا بيريك اسلامي خو رد بيجي دبي فلان كاس هيش وما صبري كنت راضي بساعتك كنا بخويا تدي ارض كنا نافجها كذا يعني دمك جير حسس دبي دمك جوي بهني بيدك ربنا حسس دبي هم دفيت برسي دبيش بو هناك كو بيدك بشتا خو بده زلامي خوش بو بهنا عادز بقي قالوا بي غنا كارد بي انا
1: ولا بي غنا كار نابا او تشخار
0: زلام جي بي غنا كارد
1: تشخار حرامه بني عالم هنكا قلت يا حرامه هنكا قلت يا مكروه اي قلتنا مكروه وي شاخي دار و دیوار و اوخانی خلی بونه و زل بونه و دار بونه دومان تداهان داده بود این اوخانی تب بونه بویا مثلا دومان خاره انسان دکشینه دومان اوی ایلا پوز انسان دوی انسان دگره او انسان قانسرلی به او قانسر بلاده به او نخوشین و بلاده به والله این از حیرت بینم انسان که چخاره بکشینه پیرکاوی چکار تبی رازی ام جانات چن جامعه المیج یکی چخاره کش پیشام کلکام المیج که مروز بینا چخاره وی اداره ناکه ایجار پیرکا که مثلا
0: یعنی ازیت نروشک دو اسی ده ها ازیت پیرکا خود که
1: پیرکا خود که یعنی
0: یعنی مالا ویده یا ویگا روشک دو بانا وی مثلا محافظه کربانا جن کاری برا وی جربنه این نفج هکس در یک بالکه هکیت ویگا رابی و حتی حتی وی ازیتی
1: بودی چخاره جی چخاره جی بینی را پیغمبری ما یکی سیر بیواز دخور تا هاتن جامعیت گوتن هر مالا خول میشکن برای کسی بینا و عاجز نبه و پیغمبری ما دوی لا صلاة فی المسجد ایلا فی المسجد لا یعنی جیرانی لا صلاة جار المسجد ایلا فی المسجد ایلا جامعی دا جوانم دوگو هر مالا خول میشکن برای کسی بینا و بیواز یعنی بلکی چند فایده و هنه سیر فایده پرنج بو خاطر که بینا ویرچو انسانا پیغمبری مدگو هر مال خل میشکن ایجاد چخاره ذره قدر کاراوی فایداوی تنه مثلا فایداوی تنه او تب ضراره او انسان بیل سردکسینه وی دومانی بری سنگ خود ده ناو جیگر خو کذب خو او تبکی رشت که او مثلا انسانی که مثلا از قرونا چی بود گوتن انسانی که چخاره کپی کتبه تراویه و تنه
0: سیدا میوانه ما نه زولم از هند ما عفوا چغار و خرجت بیجن سیدا جراج یجمرت بیجن شکایت اول باتم کم دبي ام في مساله شغاله هنا كي كن بكن باتشا محتمل الاوجي فتخن سيدا
1: والله شغاله جرى فتوات
0: والله اي زراري برو زراري دير خوجي ديها علي خوجي وقهر جي قلنا هن